0: stadium. And you would talk to them. What would you tell them?
1: اسمي أميمة من سوريا عمري 15 عام بحب أحكي لهم لأنه يوصلوا لأهدافهم ويحققوا أمانيهم أحلم إني أكون محامية أقدر أدافع عن حقوق الناس كل عنده آمال